0: إلا الله لا إله إلا الله من يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أوصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه ما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجمع المبارك دية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة صدقة متقبلة نهديها نقدم إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله ثم إلى أرواح آبائي وإخواني الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين علماء العامل الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادات الصوفية والسادة الصوفية المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين ما إلى أرواح من قرأناها هنا بسببهم تلونا القرآن العظيم أجلهم مجاهدهم ممن أنت أعلم بهم بأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين خصوصا إلى روح إلى أرواح من أنفقوا أموالهم وجهدوا أنفسهم في معاهدنا وفي مجالسنا ما إلى أرواح آبائنا أمهاتنا أجدادنا وجداتنا وجميع قرباتنا جميع أموات المسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم جل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجل قبورهم حفرة من نفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا شافي اشفي أنت شافي عافي أنت المعافي اشفي مرضانا مرضى المسلمين اشفي مرضى العالم الفاضل تون غورو كي هجي بسمن و مننتن بنتي أربودين والد طيب اللهم اشفيهما شفاء عاجلا كاملا لا يغادر سقما ولا يغادر بعده سقما ولا ألما برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ترى لا سبرتان قبل الله منكم بسم الله أصبح
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله
2: Banjarmasin malam ini WhatsApp 0811 5111 410.
3: Ya, pendengar, baru saja kita ikuti tadi tablik udara bersama Al-Ustadz K.H. Ilham Humaydi. Bagi yang ingin menonton secara lengkapnya, Anda bisa berkunjung ke YouTube Syima Sabilul Muhtadin, Kota Banjarmasin. Kita beralih ke Warta Berita Sentral pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah.